بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bizleri sağlık ve afiyetle bir veladet kandiline daha kavuşturan Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Bu gece alemi tenvir eden,

آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا رب، بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى، طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وامتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب العالمين، Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin doğumuna hürmeten, ona olan saygımızı, muhabbetimizi beyan etmek üzere ayağa kalktık. Burada

صان لايق كلار إلى همدمت أهل دردين صحبتين محرمت هم سليمان فكيرة رحمتت يلدشن إيمان مكامن جنتت يا إلهي كل ما بيزيدان